0: من ألغى أخي برعى الشبن الذي فق نمرو شم الذي أبلغ فرعة بلا ذلقة
1: فان ننلق دوك هان نجلق أنك هاي ندل أنا عجرة فرقاء لن ما انفجر خانا ناك بس ألهاج
2: عرف شلينا لساونا أجور خي
0: بسم الله أخي برعى الشبن الذي فق نمرو شم الذي أبلغ فرعة
1: هذا
2: لقطه

بابي إليكم والديار بعيدة وإني عن المحاء إليكم لا أجد كتابي إليكم نائب عن ديارتي وفي أعدام ما التيموم جائل فترغلت بالدم وقلبي مستحل أنا العبد المقر بكل دم وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أيام ليس لي من مجير في أبوي عن عذابك أسكن